هي انخضرت أهلكي يدي نيكوشيشنز هي دي بلاكو هي دي شنكين دوكو هي آجي نخي كو هي نخي هي آجي دي تدلني هي آجي فوكس هي بكا هي دي باشتر تدلني تولي هي دي بنيدي نكتميلو أنا دينستخا بخاق دي سيزن

ولاد أهلها نجيت وشين أدي خطوش نتاعي أدي دخل إيش أدي دخل صوص أدي ندلي دام بيتات الكاري دا إيد عندك